0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik, Fares ist der Videomacher. Und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento. Und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: من بغداد لكن عايش في البصرة ولات نينوى قصة جميلة وأنا هنا بألمانيا بالبداية بلشت وياه بالرسم والموسيقى والسعود أيضا فأكثر حياتي كبرت وياه من كنت في العراق فمن كبرت وياه شيء تعلمت وياه وايش بعدين بلشت بألمانيا أرسم أنحت أعزف آلات موسيقية يومي آلة موسيقية جديدة وأحب دائما أكتشف أشياء جديدة اختراعات المخرج كنت صغير حدث اختراع بعد الحياة أكشن
2: ما ركلاوات
1: لا ركلاوات هذه تصير ركلاوات
3: كان جواب طويل بس معش والسؤال اللي بعده كيف تبدأ اللوحة عندك؟ يعني هل في دائما خطة مدروسة أو إنه تجيك فكرة هيك على بالك؟
1: أقدر لو حد رسم إنه أنا ما أرسم إنه عندي فكرة وأريد أرسم على الفكرة أكثر لو حد رسم إنه لما أحيانا أطرالي كتاب أو أطرالي معلومات شيء عن علم فلك أو عن طاقة أو عن هيك شيء كتب فلسفية أو روايات الخيال داخل الكتاب رأسا يخليني يعطيني طاقة أو مثل ما يقول أرنس هيمنغواي الكاتب الأمريكي يقول انتظر الشرارة حينما تأتي انتظر الشرارة هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص أو تطلعه كلوحة أو تطلعه كنص موسيقي أو مقطوعة أو شيء فأنا هذا النص أخذ من الكتاب أو من الخيال أروح أخذ ورقة وقلم أو فريم ويظل أشوف فيه من لاحظ ما الخيال لحالي يبنى حال لحال
3: وده واحد
1: اللوحة هي هذه الصورة
3: الخيال
1: اللي
3: خدت
1: الكتاب
3: حلو عديبة جدا وال اللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت أو ما خلصت
1: لما اقتنع فيها انت شو اقصد لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم يصير فيها الوان كثير او شيء بحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين ما اقدر اجيس ما اقدر اجيس اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر لكن الفكره ما اقدر اغيرها اذا غيرها راح تصير مباشره جدا مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا الروايه قصه تحكي لك عن سرد طويل جدا القصه القصيره تحكي لك اختصار الروايه بالاكمل الزبده مثل ما تقول
3: هيك وفينا الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك
1: يعطيني فكرة عن هذه اللوحة سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
0: يا لieben das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt. Fairuz, ich verabschiede mich.